0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Inggih, Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah Azan Maghrib. Semoga Rakan Rai selalu diberi pelindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Inggih, amin.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العاتية الرفيعة وابعثهم مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.